0: lè parẹ́ láyé, mo wá àti kò sẹ́ni tí máa parẹ́ láyé mọ́ tí máa wá kíra
1: rẹ̀. Kò sí o.
0: Kò sí láyé mọ́. Níbo ló wá? Níbo ni irú Ádá wá wá?
1: Níbo
0: ni irú àwọn Sámúdá wá wá? Àwọn èèyàn náà mo parẹ́ tí mo kíra mi kú iṣẹ́.
2: Àlá. ومن أنهن بد والغرام
0: إيوان بنين وبيني
1: إيوان
0: بنين وبيني إيوان بنين كيزي لسا نوا جو الله وبا كل نوما وبا تلتوا وبا سوي بي الله وبا بادي عبارة بيزي منك با
1: كنجي
0: إيوان سوى كي عزيكو You are no dear
2: Allah.